0: and we are 300 meters from where Shireen Abu Aqli was killed.
1: شيرين هون بالضبط استشهدت. هاي واحدة من آثار الرصاصة كمان. لما اجت من هناك خلاص. من هناك كمان. مباشرة أول ما هبت ثلاثة واقعة هون. من الناس كانت عم بتحاول بس تطلع من هناك لهون عشان تيجي تاخذ. بس ما حدا خدها.

0: تقريبا في اجتياح شبه يومي للمخيم وللمدينة اللي فيه عقاب جماعي للناس في مدينة جنين.
1: وكم مصورين هالمقبرة؟
2: لا تعبت معي.

بعد الحرب، بعد الاجتياحات المتكررة حالياً، كل المخيم تقريباً بشكل كامل، كل البنية التحتية في المخيم مدمرة.

0: لو هذا كله هذا كله هذا واو.
1: طبعا هذا كله مش سهل. تشوف شو عم بتشوف حاليا، جبال من الدمار، من الشوارع المحفرة، البيوت المهدمة، المسرح. They killed a lot of people, friends. It feels that this is

The new place. They've changed the identity of our town, our city. You're trying to see the memories that you created here, but they're not here, not exist. This street does not exist anymore. That roundabout does not exist. صعبي ولكن الشيء الكبير اللي بتحسه هو الناس لسه عندها امل وهذا بحكي كثير عن روح المقاومه اللي موجوده جوانا كشعب روح الصمود اللي موجود حتى في اصعب واحلك الظروف عم بتلاقي الناس لسه عم بتحاول تعيش لسه عم بتحاول تعيد عم بتحاول تزور اقاربها ولكن للاسف الحروب شو بتعمل صعب شرح هذا الشيء ولكن بتأمل إنه هذا الاحتلال إلى الزوال في أقرب وقت ممكن صمود ثم صمود ثم صمود

0: كل مرة هون بتبني بتبني بتبني بتبني وبتلاقي إنه في إشي بهدم كل إشي. يعني بعت سيارتي لأنه أنا ما بقدرش أتنكل، إنه لازم تضلها برام الله لأنه ممكن أنا بدي أتنكل فيها ممكن يكون في مستوطنين، ممكن يكون في خطر.
1: هاي كراسي يا شباب، أنا مولود في الخليل و هادي بلدي وهادي أرضي اللي أنا بنتمي إلها و... ولكن أنت خايف على نفسك، خايف على أولادك بشكل مستمر. لما تغرب الشمس فوراً بفقد أولادي، موجودين في البيت ولا لا؟ لازم يكونوا كلهم موجودين في البيت. بعتقد الآن هو دور المسرح إنه يعمل على نشر اللي بصير في فلسطين وإظهاره للعالم.
2: ونفسياً وحيوياً كمان صفر. كثير بحس الأطفال هم محتاجين لساعة مسرح، لساعة نشاط معين مع الأطفال ومع الأهالي. من سيرة الحرب، من سيرة الدم، من سيرة الشهداء، لو لمدة ساعة. تسوي فعالية للأطفال، مش قادر تسوي أي نشاط. طلعوا الأولاد من عندي أساس ما نطلعهم مش والجيش موجودين في البلد. من يوم 7 أكتوبر لليوم السوق القديم أو المزاد مسكر. الاقتصاد بالمرة، يعني بنقدر نحكي إنه بنقدر نحكي بالضبط إنه الاقتصاد صار صفر. فكر كثير إني أطلع من فلسطين. كثير شباب فكروا وطلعوا.
3: أنا ببرلين إسه على أمل إنه نلاقي فرصة ومنفذ جديد. إنه لا بعرفش إذا نحن حرين كفاية لحتى إنه عن جد نعمل ستاند أب كوميدي اللي هو عن جد حر. على طول نحن منلاقي بدائل لأن تايم أي شيء بدك تحكيه بيطلع فوق صوت بس بس بس. إنه أنا لسه مجبورة أطلع لأنه قاعد بالبلد مش عم بشتغل شيء. هذا جيل نحن أول حرب من واجهه هيك.

هسه نحن بعدنا بالتروما، نحن مش اوفر تروما لحتى نحكي عنها ونضحك عليها. اشتقت لأمي ولأرضاتنا ولكرازاتنا وزيتوناتنا. بعرف مبين هيك استشعار، بس عن جد وحق الله كثير.

0: I just want to say thank you for everyone who was attending today. What you're doing is very important for us back home because we feel we're not alone.
1: بنرسم طيور، بنحكي اسماء الاطفال اللي استشهدت. والناس بتبلش تفكر فينا كانه احنا بني ادمين، مش احنا تعرف ارقام.
2: كمان 7 ايام عيد ميلادي. صار عمري 100.
3: واو واو. هابي بيرثدي. مع ذلك مش مطولة.
2: ميرسي ميرسي بوكو، شكرا. مستحيل.
4: حبيبتي ديارة، كل عام وانت بخير.
5: والله اشتقت لكم يا جماعة. بس انتم مش مبين عليكم مشتاقين هيك. تقول شوي، ايش شوي، اضحكوا علي.
3: ليش نشتاق يعني؟
6: بالنسبة لإلي أنا، أنا تقريبا من 10 شهور، 11 شهر انتقلت على أمستردام. 10 شهور تقريبا. وفي نفس الفترة تقريبا لما انتقلت هنا، لما كنت في جنين بشهر نهاية 10، أجا الجيش وأخذ الحصان، الحصان اللي موجود عندنا في جنين، الستاتيو تبع الحصان. فبعد هيك قررت انه اعمل عنه عمل سولو كامل. فاخذ منا كم من شهر، كتبنا شيء اسمه حصان جنين، ذا هورس اوف جنين. بكره عندنا كمان افتتاح جوله في لندن، في مسرح هنا في لندن. وبعديها هوبفولي ان شاء الله بشهر 1 حيروح على نيويورك.
5: اللهم يا حسن
3: خدنا معك من شان الله.
6: هلا لانه انا هون حاليا في لندن، في شيء حيكون هون. عدوا للثلاثة مع بعض.
5: واحد اثنين ثلاثة.
7: والان مع المذاقة. هايكو يا عم، والله هايكو.
3: حبيب الشعب.
7: شو يا عمي؟
8: مالك يا ريغس؟
9: انا دائما ورا الكاميرا بصور، المرة هاي في الزوم معكم، فشيء غريب لإلي.
4: وهيكون مشتاق.
3: كان للفخر اني اكون وعضو في مجموعه اسست اول نادي للكوميديا في فلسطين. هذا شيء تاريخي ويسجل في التاريخ.
8: وين السام؟

0: الو يا اما،
1: الو، حالك؟
0: تمام منيح. تعالي، هاي نضايل هون انك تعالي عنده، بتصير عنده دار.
1: لا، روح. شو ضايل هون؟ ضايق هونك، تروح
0: و...
1: خلص شغل وتروح.
0: و... لا ما خلص، هاي الشغل بيمشي هون، وهسه بدي امشي عشان الحرب. انا اروح هسه عشان الحرب، ما يديني حرب.
1: لا خلص، بخاف عليك، خليك هسه تجد الوضع، فكر شو.
0: انا ولا عمري قلت لي اضلني برا، يعني اضلني في لندن هسه.
1: ظلك، الله يحماك. قبل يومين عملت وصرت اتذكرتك انك والله يوم ما تيجي توكل. والله
0: شو عملتي؟
1: والله عملت فطاير زعتر.
0: شو تذكرتي؟
1: ذكرتك لما تيجي اول واحدك ماجد كيمها توكلها يوم. والله خلص، بتحب بنت الواحد، اول واحد بتحبها تبكي هيك على السواد شويه.
0: انت تذكريني بس على الفطير ولا على شو اخرى؟
1: وعلى السبانخ الكراس، وعلى المسخن، وعلى الكرشاب. هذا بكيت تحبه لما بكيت اعمله.
0: وشو الوضع في جنين هسه؟
1: فيش خلص، الكل بنضب. يعني الاشي الضروري، مريض، ولادي، اشي هيك بروح غيره. لا، حدش ما بيطلع.
0: طيب ماشي، خليني هسه بدي اروح اجهز حالي للعرض. واعملي شو اسمه، اعمل فطير هذا شو اسمه، خليلي.
1: الله يحماك وينجحك ويرضى عليك.
2: Thank you. Hello. Hello. Right, head on in.
3: Let's welcome Anash Ali. Thank you, what a great, beautiful crowd. It reminds me of the number of my uncles back home. Before we start, my name is Ala, not Allah. Because I'm here, but God is everywhere. Watch out, huh? And if you don't believe in God, just enjoy the show. Come. I come from a city called Jenin. For some Dutch people, Jenin. For the British, Genie. They exaggerate, so they look, they know it. So things are different from Jenin to Europe. Really different. Even the audiences are different. In Jenin, whatever I say, people laugh. Even if I move my belly, people laugh. People stop me in the middle of the show, and they take the phone call. I am Mahbibti. Allah, stop, wait. هاي اما علي، وقت شوي اهدى. هاي اما شو بدك؟ فلا ما بتعسل. علاء امي بتسلم عليك. شي سيز هاي تو يو. يلا اوكي حبيبي، يلا علاء كونتينيو. يلا after the show they bring their friends and they tell them علاء tell him the joke, he was not in the show, tell him now. يلا علاء حبيبي، يلا tell him. People found everything funny. And then after a while I arrived to Europe, to the Netherlands. And I found out that my stand-up comedy turned into interesting comedy. I hear people mmming during my shows. Wow, interesting joke. It makes me laugh so hard. The other night, a Dutch guy, he came to me and he said, Allah, I said, Allah, I said, Allah, I said, Allah, yokhtak. I love Hollywood stories from Jenin. I said, Jenin, he said, Jenin. But first, I need to get back home, process the stories, and hopefully, in the weekend,